طيب خلينا متفقين على حاجة، انا ايه اللي انا بعمله الفترة دي عشان نبقى في الدوري كده؟ What I'm trying to do right now is that انا بحاول اجيب تريك، فاهم انت اللقطة؟ واحدة واحدة كده نرجع نعيد القصة تاني. That's what I'm aiming for these days man. ليه؟ تعال نشوف كل الستايلات وصلوك، فاحنا بنشغل مزيكا بيبي، اصبر عليا وكل التراكات بقى، اصبر عليا وكل التراكات.